قبرك سلميزان سلعز مدنك سلن قبرك مقار لم تدنك سلون اقرانك ديروسان وين يدوسانك قدار ايكي عشقا لنك سلون

أسك قليليس لمية أدكسل يوم وإذا كي تميزن أطغضليس للدنيس روح النيغب على فرنسن القراند إمختفن ذات وذ موين فريكيس على أن تعيشي غنب السيف كارسن

أسك قليليس لمية أدك صديوم وإذا كي تميزن أطفضليس للدنيس روح النيغب على فرنسن القراند إمختفن ذات وزمون بالريكيس على أن تعيشي بالسيف كارسن